سواح أنا براني دزيت باب حليت بلاد وأنا براني لا في بلاد بعيدك أصحى من داف وأنا وحداني

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني، انا حفيت من البعد حفيت وانا براني، عشرت ناس معلي املام وانا وحداني.